0: وليقل شكرا وعين من بدعان واجرا في انتعارضا من خدعان وروا مكاتبي يا شكورو يا غير من نهانه شكورو صلات بانيا بنا ذكري وجل مقوز لك غير شكري صلات بانيا بنا ذكري وجل
1: أصدعنا الله يتوبى مندوي أصدعنا الله يتوبى مندوي أصدعنا الله يتوبى مندوي.

بالله من الشيطان الرجيم وإني أعزها بك وزريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسمي هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بقمة الرسول وشهد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من احتنى به سعادة الدارين مع كفاية همهما وأن يعذر لجامعه معذرة تجعله كمن لم يذنب قط وأن يعذر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديه يا رحيم يا جامع يا بارئ إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الرائج المحسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكني آمين أحد صلي ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا أحد صلي ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا نافع صلي ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا نافع صلي ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين أحد صلي ولتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد لطيف صلي أبدا وسلما على خليلك مراد العلماء لطيف صلي أبدا مع السلام على سراجك الذي جل الظلام اكتب له في آله والصحبي خير السلامين ووضح لحبي هب لرسول الله في أقلامي بشارة يا من مها ملامي وجه لأفضل الورى محمد منك بشارات الكريم السمد ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلامي لأحمد المختار أوصل المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أزال الحيرى آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن كتبت أن المنتقى قد فاق من مضى ومن ياتي ومن في ذا الزمن تسليم باق وصلاة خلدت على الذي شكل النساء ما ولدت هب لرسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذن أو كدر يا الله يا جميل يا باقي هبي للمصطفى المنى بغير رهب
صلي الصلاة شيعت ببشري مسلما على فخار البشر للمنتقى أوصل صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام لوجهك الكريم خلد الصلاة مع السلام للذي تنمو علاه وسل مختارك ما لا ينحسر من المنى يا ناصرا لمنتصر نافع أوصل للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا سمدي لو اكتب الصلاة والتسليما يا خير بر لم يزل عليما يا الله صل ولتسلم كل عام على الذي كتابه خير الدعام إلى نبي الله النور الدهر صل وسلم من كل الشهر للمنتقى أوصل بغير اللوم بشارة تخلد كل يوم نوير بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم لغفري وكلما علي أني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كل يحميا آتني الأعظم والكتاب والتقني الحساب والعتاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجهه أن ما هو أهله اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل هذا المكتوب بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وجلني من أحب الحامدين لك إليك وهب لي أن أكون بشارة للجميع الحمد بلا شيء يسوني أو يضرني واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا يا الله صل أبدا وسلم على الذي جعلته لي سلما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي ولتكفني بجاهه الرزائل قبل انتحاء قل لي الفضائل وبشرا بي جملة الأخيار ونجني من ضرر الأغيار واجعل بقية مكوثي خيرا والتقني قبل انتحاء ضيرا يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم كلي بركة وخير كسر قلي واجعل حقائدي منوراتي واجعل به كلي ذا خيراتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأعيذني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي ويسرها لي وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهي إليه وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه وسب لي خيرا الإيمان وخيرا الإسلام وخيرا الإحسان وحب الله تعالى وحب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اخترت لي حبه وسعادة الدارين مع كفاية هميهما آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا. يلا ويا حفيظ صلي بالسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي واحفظ بجاهه العظيم عقدي من العيوب وهمني أن وقدي. يلا ويا مانه صلي بالسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وامنح بجاهه العظيم قلبي من العيوب واحمني عن سلبي. يا الله يا كافي أدم خير الصلاح مع السلام للذي تنمو علاه سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المآلي ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كلما يضر. يا الله ويا أحد صلي بالسلام على الذي لك به من القلام سيدنا شفيهنا محمد وآله وصحبه والهمد وجل عقائد بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم. يا الله ويا محبود صلي أبدا على الذي لك دها وأبدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المآلي وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام. يا الله يا رقيب صلي سرمدا على الذي عمره قد همدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني. يا الله ويا خير محب ومحام يا من جهلت المنتقى لك أهب صلي وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من صحبه والصالحين الطرا وجل به أمري ردا وبرا. يا الله ويا من قاد لي حبك مح حب حبيبك الذي الخير جمع صلي وسلم وتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وإنك اجعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله. يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب ليا فوزا به يغبطني من قبليا فيك وفيه إنك الوهاب يا من به لم ينهن الإرهاب. يا الله ويا فتاه صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المحال يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي أنهاتي صل وسلم سرمدا على النبي رجائي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المآلي والتقني أهوال يوم العشر وليكن في أبد بالبشر وجل وجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير السلم والتهدنا بك الصراط المستقيم والتغننا بما يصح عن سقيم والتقنا الضلال والإذلال وقل لنا ما الرضا الحلال. يا الله يا بارئ صل بالسلام على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع سهاب الهمد وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة وخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وخلد للفلاة وتقني الريب واجزب للصلاة. يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا
وقاد غيره إلى العبادة وليهب بجاهه إفادة زين بكونك الجميل الظاهري وباتني يا مزهر المظاهر يا الله يا رؤوف صل بالسلام على الذي أعطيته فيك القلام سيدنا محمد من لم يرى فيما مدى نظيره ولن يرى وآله وصحبه وسلم وقد له بشارة في قلمي يا الله يا جميل صل سرمدا مع سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بزيد خير وربا وبجمال وبقاء بمبا واشكر حروفي بقدر الذات في مره من قرب باللذات يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الأرزاق مهوت أني ما به النفاق عني مها وجاءني النفاق رددت لي ما سانه الوفاق بمن به استنارت الآفاق جاء الرداء والفوز والإحتاق بك كما بك احتلت عتاق بك احتوينا ما له نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق يا الله صل ولتسلم سرمدا على نبي العربي أحمد وآله وصحبه وأذهبي لغير نهوي كل ضر يذهبي يا الله صل ولتسلم في أبد على الذي إليك قاد من عبد سيدنا محمد والآلي وصعب في الحال وفي المآل وعلمني به وفقه والتقني كل أذن والنبه وليوجه الردى وزبا إلى سواي كل سويا زبا يا الله يا فاحل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلمي والآل والصعب وقلبي علمي وليخر في كل شيء مغنيا كليتي أن الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى الرحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا خالدا ما خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رداك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لي فيهما البشارات السافيات واكفني أقدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك طالبا بجاه منك في الدارين خيريك قائلا بكفيك لوجهك الكريم وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم يا الله يا أحد صل سرمدا وسلما على نبي أحمد سيد كل عجم وعربي والآل والأصحاب أهل القرب
يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد عبدا سيدنا محمد وسلم ولالي وسعب بكل مسلم يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك مزهده الظلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وجل به هذا النظام خيرا نزم وزهزه لسوانا ضيرا يا الله يا أحد صل أني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم ومنطقي صدق وقلبي علمي يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلم يا الله يا لطيف صل في أبد على الذي لك يقود من عبد سيدنا محمد والآلي وسحب بالتسليم يا مآلي يا باقيا أغنيتني أن هأتي بك وصنت أن أزن جهاتي صل بتسليم نما على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وسحب في الحال وفي المآلي وصل يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليهب هداية يغبطني فيها كثير ماكثا في وتني وجل ممري ظاهرا وباطنا ليطيبا عبدا شكورا قاطنا وصلي يا ودود ولتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وصلي يا ملك وتسلم على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليهب ودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاح وصل يا لطيف أفضل الصلاة وسلما على الذي بدت علاه سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي ومن لكن النفس وطرد اللعين قبل انتهاء لي لغيري يا معين وجل هوايا تابحا لما تحب وليهب في الخلق ما منك أحب بلا ضرار وبلا عداوة والتقني جوالب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النبي والقلب مني كل ضر جنبي وصل يا أحد سرمدا على سيدنا محمد باب العلا وآله وصحبه وسلم وكل عاصم من أذى وألم يا واهبا آتيتني الكتاب صل على ماهم مع العتاب سيدنا محمد وسلم والآل والسعب وعظم قلمي عسم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من غير أجر وسداد وعلمني اليوم ما لم أعلمي واشكر لوجهك الكريم كلمي وجل إلامي ومدادي قاسدا إلى رضاك خير زرح حاسدا وتهر الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والتعصمني والتمه ما يسوءني في نفسي بكن كما قبل فككت عفسي والتغني الظاهر وباطني مها عن العيوب والمنى ليجمع وسل يا كريم ولتسلم على الذي استغثته لي سلما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وهب لي الرغبة في رداك والزهد فيما لم يكن أرضاك وصل يا طواب ولتسلمي على الذي له صرفت قلمي بك لوجهك الكريم أحمدا ولا لوسهب وعمري أحمدا واكتب لي الأمان والصلاح بلا انسلاب ربي والفلاح وصل يا هادي صلاة لا تريم وسلما خير سلام لا يريم على النبي والرسول الفائق محمد خير البرايا الرائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرداك شغلني
وليهب حلاوة العدات وإنك جعلني من السادات يا من يصلي ويسلم على نبيك الذي بدت له العلا صلي وسلم ربي أني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من سهبه ولي سخر بكني كل عسير واهدني ومكني اللهم يا عليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصمني بفضلك بحق وجه الله تعالى الكريم وبجاه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها.

كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة محو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المآل. آمين يا رب العالمين. وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا. وأن تجعلني فرحة للجميع أحبائك أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. وعصمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه وامح كل ما صدر من ذلك وحصل. وأصلح بحق وجهك الكريم حقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له.

العالمين. يالله يا صمد صلي سرمد على النبي العربي احمد واله وصحبه والتقطعي بعلي ما لم ترد لي ينقطع بك بغير آفة وكدر يا ذا البرايا والقدى والقدر. وصلي يا لطيف سرمدا على من كلما به أمرت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامح به جملة ما مني صدر غير رضا وليقض بشر القدر. وصلي يا لطيف ولتسلم على الذي به جلوت الظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني عن كل ما لم تختري لي ونبهني عليه واستري. وصلي يا ودود ولتسلم على الذي لو صرفت قلمي بك سنين عابدا لك به وقدت لي به من المنتبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشكر بجاه العظيم عمري وبرداك ربي كل عمري. وصلي يا نافع ولتسلمي على النبي العاشم العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي بلا ضرر نفعا وكلي بالحسان والضرر. وصلي يا عليم ولتسلم على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح بكني يا من تكون منا لم تكني. وصلي يا لطيف ولتسلمي على النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب لطفا وسترا يشملان به وفوزا وأمانا يكملان. وصلي يا أحد ولتسلم على الذي به كفيت ألما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني قبل انتهاء المرض وليكن به لدى كل غرض. وصلي يا نافع ولتسلم على الذي أحبه من علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن يقبلا به ولترفعها سعي إليك بالرضا يرتفعها وجل جميع سيئاتي حسنات وجل به حقائدي مستحسنات. وصلي يا باقي صلاة بالسلام على الذي انقادت له مني القلام بك لحب ذاتك الكريمة وساته يا مخلدا تكريما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واحتر لي الأحسن في كل الآيات وجل حياتي به خير آيات وهب لي القرتاس والمدادة وهب لي الأقلام والودادة. وصلي يا ميسر العسيري مع سلامك بلا تعزيري على النبي المنتقى المفضلي والآل والسعب وكل فضلي يا منزلا أتى النبي ذكرا صل وسلم ولتقبل شكرا على الذي ليس له مجاري خير البرايا ذي المزايا جاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي اليوم صلاح ظاهري وباتني خير خديم تاهري وهب لي اليوم تداركي جميع ما فاتني من الخيور يا سمي بلا تكلف ولا أنائي يا خير من نوجي بالثناء أنت الشكور إنك العليم وإنك الباقي لك التعليم. يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس له كفا أحد صلي بتسليم بلا انتهاء على النبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي الشكر وهب لي علما
ولا توجه سرمدا لظلما وليهب منك بقاء سافيا وجل كلامي نافعا وشافيا وليهب تلاوة وكلما لاخترته ما هو أمينا سلما ولتكفني إلى الجنان كلما لم ترضه لي وبينفع ولما يا من ييسر عسير الصلي وسلما على النبي المسلي سيدنا محمد والآلي وسهبه في الحال والمآلي وامه توجه العيوب النحوي يا خير مذهب الأذى بالمهوي ولتغنني بك وبالمشفع إلى الجنان ومقام يرفعي ولا تزل عن الخيور والكتاب ولا توجه لجنابي العتاب وليقلد الأمان والفلاح والحب والصفاء ربي والصلاة واكتب لي اليوم بغير السلب أبقى بقاء مغنيا أن تلبي وجل بقائي رداك ورداء خير الورى وجل به أمري رداء وصلي يا أكرم ولتسلما على الذي بعثته معلما سيدنا محمد والآلي وسعده في الحال والمآلي وهب لي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات وصلي يا أحد ولتسلما على الذي يعين من تعلما سيدنا محمد والآلي وسهبه في الحال والمآلي وجل به كل يتيم موحدة مسلمة محسنة ومرشدة وصلي يا من يستر العيوب بكرم وتعلم الغيوب على الذي فاق البرايا طرا مع سلام لينمي البر سيدنا محمد والآلي وسعبه في الحال والمآلي وامه عيوبي كلها ولتكفني غير رداك مغنيا أنشفني وصلي يا من يغفر الذنوب بكرم ويملأ الذنوب مع سلامك بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآلي وسعبه واشكر به سؤالي وليهب بحق وجهك الكريم سعادة وكلما منك أروم ولتكفني طلب ما لم ترض لي طلبه بهرمة المفضل وجلته الحروف فوق كل ما رسمه مؤلف قد سلما وصلي يا هادي صلاة بالسلام على الذي واجهته مع القلام سيدنا محمد والآلي وسهبه في الحال والمآلي وهب لي اليوم هداية الكرام وقدر داك لي في كل مرام وصلي يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآلي وسهبه في الحال والمآلي والتقني الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وغيرهن من ذوي المعروف وصلي يا أكرم بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي واسرب لغيري كل ضر لنحا قبل الوصول لي وقل منها وصلي بالتسليم يا لطيف على الذي تدنو له القطوف سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليهب فيك وفيه ما به يغبطني كل سعيد نعبه وصلي يا لطيف ولتسلمي على الذي ينهو رداه قلمي سيدنا محمد بلا انتهاء وقل له في حزبه ما اشتهى وصلي بالتسليم يا من زبى إلى سواي ما أسافا زبى على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والهمد وشلي الدهر بأني راضي عنك وأن أشكر به أغرادي قل لي مواهب الكرام في الغرد بلا أذن ولا عدا ولا مرد وجل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكسر كليا وهب لي القرآن والمباهى وكل ما لي اخترته رباها وهب لي الأعداد للجنات وفي الجنان والتذب من ناتي وصلي بالتسليم يا من لي يسون كليتي مستغنيا عن الحسون على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكسا بسيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل
والتغنني في أبد عن الكدر ولي وجها بشارات القدر وسل يا نافع والتسلم على الذي تقدمه قد علم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل لي اليوم مقامات الرجال بلا تزلزل وبشر بالنجال يا من به آمنت سا إسلامي صل على النبي مع السلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الردى مع الكتاب يا واهبا وهب لي كتاب واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التهد من آله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاسي وبالمتع أغنني عن هاسي وهب لي الرسوغ والتلاوة ولتكفني موانها الحلاوة وجل مناجاتك إني أحلى من غيرها يا من لدي الأحلى شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافعا إنك ربنا الأهد صل وسلم ولتبارك سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا وآله وصحبه وهب لي بشرا به يغبطني من قبلي فيك وفيه شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما وهب لي الأجر وهب لي النفع وأولني الذكر وهب لي الرفع وصل يا ملك ولتسلمي على المقدم الشفيع العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر وعلم أبقي أكرم سرمدا وانفح وما يسوء قلبي أخمدا بلا عدا ولا جوا ولا ضرر ولا تزلزل وخلد للضرر وصل يا نافع ولتسلم على النبي من هدى علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل مكاتيب منافعا له يا من على سوي العلا جهله بهرمة القرآن مني يقبلي ما قد نويته وسلي قبلي وصل يا ودود ولتسلمي على الذي ينهو إليه قلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي النفع وهب لي الوردى وليكن بما يسر جدا وصل يا أحد ولتسلم على الذي مهى الأسى والظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا صمد أني سرمدا وسلم على النبي أحمدا وآله وصحبه ولتغرجي ما لم تحب لي لغيري يهرجي وصل يا لطيف أني أبدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه واعصمني من الأذى وبالمنى أكرمني وصل أني يا لطيف بالسلام على الذي تسره مني القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب لطفين في الدارين والتقن العارين والنارين وصل يا ودود أني بالسلام على النبي المجتبى كافي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب ودا يفوق كل حين وإنك جعلني حبيب الصالحين وصل يا أحد أني أبدا وصل من على الذي النور بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وإنك جعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وصل يا عليم أني في أبد وسلما على مزهزه الكبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليقض علم ذوي الصلاح واكتب بلا إزالة فلاه وامه انتهى شقاوة لنحوه وجه مكاره مها بالمهو وصل يا لطيف أني بسلام على الذي به وهبت للكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بغير سلب في أبد سولي وفوق مطلبي وصل أني يا ميسر العسير على الذي انتهى به لك المسير
سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وشلي اليوم بشكر يبقى يا باقيا تعطي المنى والسقى وصلي يا هادي بلا انتهاء عني وسلما على البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واهد صراط المستقيم كلي وجل كثيرا ليس يفنى قلي وصل يا ودود أن جنابي على الذي مدحت بالإذناب سيدنا محمد وصلم والتهدني وودني وعلمي وصل يا سلام أني بسلام على الذي له صلاتي وسلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتمه أني كلما كتبت ولم يكن رداك منه اتبت وصل يا لطيف يا غفور على الذي لعن به النفور سيدنا محمد وسلم وبتوالي في عفت العلماء وآله وصحبه والشرحاء صدري به يا مالكي ينشرها وصل يا لطيف والتسلمي على وسيلتي إليك السلمي وصل يا لطيف والتسلمي على وسيلتي إليك سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم منا تدوم يا من له تفضيل والتقديم والتمه آفات تغربي مها اليوم والذي رضيت لجمها واشهد بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أذى التفاتي واشهد بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أذى التفاتي والتمه يا خبير كل من جلا وكل ما استثر منها مسجلا وصلي يا ملك والتسلمي على الذي مها الأذى كالألم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وكل يعصم من أذى التمليك وضرر الشيطان والملوك وضر ما خلقته أو تخلقه يا خير من يعصمني ويطلقه وصلي يا ودود والتسلمي على النبي رجاء كل مسلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليحقق الرجاء الدهراء وليشكر السر به والجهراء وصلي يا أكرم والتسلمي على النبي العربي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التفسير والتلاوة وهب لي التجويد والحلاوة وجل كتابتي به معسلة وامه مكاره به منغسلة ومن قلوب من أسأو ظنا بأهرج الذي كرهت منا وصلي يا طواب أكمل صلاح وصلي من على الذي أبدي أولا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتب علي توبة يغبتني فيها سواي سرمدا ووتني وصلي يا سلام بالتسليم على النبي ذي العلى المعلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب سلامة وعافية وجل حياتي حياة سافية وصلي يا لطيف بالسلام على النبي المذيب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتف بي اليوم بما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن وصلي يا ميسر السعاد وسلما على مزيل العاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بغير محو أبدا ولا عتاب ولسواي وجه المكارها يا قادرا ليس يكون كارها وليهب ما اخترت لي من العلوم بغير جول إنك المغني العليم وليبارك في جميع الحركات وسكناتي واجعلنها بركات وجل بجاي مصطفى أعداتي تكرما كعمل السادات وجل بحق وجهك الكريم يا محتي المنات والتكريم تيل حروف كجميع الصلوات
على النبي يا مجيب الدعوات آمين يا ربي وعظم عمري وفيك بالمختار كل عمري وصلي يا ملك يا مجيب على الذي بجاي تجيب سيدنا محمد وسلمي ولال وسعبي وقلبي علمي وهب لي الإلهام والبراء وعسل اللسان واليرع وجل كتابتي إلى النبي أحب من خط غيري وإليك يا مهب وبكلامي في صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي وبتوالي في أن القلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وصل يا أكرم سرمدا على من استفيت وهديت فعلى سيدنا محمد وسلمي ولال وسعد ولرفع كلمي وارفع عروفي بشكر وقبول وعيس الشيطان مني والقبيل وصلي وسلم النصر مدى على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهبلي ما فيه يرغب الكرام قبلي وآله وصحبه وهبلي ما فيه يرغب الكرام قبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قبل رضي قبلت ذكرك الحكيم يا كريم يا أكرم به رداءه أروم قبلت ذكرك الحكيم يا كريم يا أكرم به رداءه أروم بارك لي اللهم للجنان في كل ما اخترت بامتناني لوجهك الكريم سوق ما ساء بغير ساتية ومن أساء رديت أنك أبدا بلا سخط يا من يباهي بي من خرى وخد دممت السعي لسعي سابقين يا من يباهي بالكرام اللاحقين يسرت لي جملة ما تعسرا ألا سواي لا أرى من خسرا يسرت لي جملة ما تعسرا ألا سواي لا أرى من خسرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تي زيار ديكو تكي لوخول سيرين خادم اك سيرين خبان بك مي لاج نينا داخ دغال نتي اب جوليت موي دم دي فيتلو ولا مو ويردي دم فو خام دنج كاي فيتال دور كو فك وا بو فكين لي نديو تي فيتلو دي موي ني فيت يرامام خام ني ني جانغ خام خام فاج ني خول يرام وي اك جومتي اي نام ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolou mom lu bax la lu ñu gëreem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajj bu dé sét gu mel non waye sét go xamné nak ay gisana la ak ay téné yu mel non mom lolou ak julit du ko def lolou lañu tuddé kahana té yaronte ay salam non nako dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu wacc won ci man lolou luma ta moytu la والله تعالى اعلم بوكو مي لاج نانا كو تيغون دا سي رون غراب خوب يا دي واد دي تابي تا نخما با سوبي سوبي تافكا خينا ولا خيم ولا ملا وا ناخ نخما ما دنا من لاب واو خوب غراب دي بو سوبي ام نخ داني جاب ني نخما مناتو تا لابال لودول موي اب تين بو نتي دكو الله نا خا نم مويتو كو داي جافي ay bu rek sun barab yi nga xamne manis na sahaba ndox mi xobi garab ci dug kon buñu sagane bo xobi garab dug ci ba soppi ko momo ndox mo na tutal labal wallahu ta'ala a bokku mi lañ leena da bakku ko leralal li mukhtasar al-akhtari wax awwalu ma

بسم الله الرحمن الرحيم سيرن بي خال له الله مختار له نينا امنا كو ييمي اي واخ كو واخ جي وين وي ني واخ السريع نلي ديس سي ساك دوندو والباتيكو تي اك توپ يالا تبولا شيطاني وور تي اي بخيم جوبلو الاخره تا اندك يوبلو راغال يالا تبارك وتعالى ندخ ادونا بولم اي بانجرام داي نخي سيدنا علي كرم الله وجهه مسنا وخ عمار ابن يسار رضي الله تعالى عنه نكو بول جاك تي دار تي ادونا ندخ جوروم بن ياك ньоفي نيك لي نيو ليك لي نيو نان لي نيو سول لي نيو فون لي نيو وار لي نيو دنج لي گنا ام خيمه تي نيامي موي لم تي موم يابيتو او يامبولا لي گنا ييكاتيكو تي نان يي مودي ندوخ تي بولم بايما يي ньо تي يام اك نيت ني لي گنا ييكاتيكو تي تول يي مودي سو سوي مودي سوي تي موي لو او صح ربولا لي گنا ييكاتيكو تي لو ني فون مودي مسك تي موم دريتي كويل لا لي گنا ييكاتيكو تي لو ني وار مودي فاس تا تا كاو لا ني رايي غور ني لي گنا ييكاتيكو تي لو ني دنجي مودي جيجن تي مودي او ساوكاي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيرن بي خال له الله مختار له نينا amna ko yeme ay wax ko wax ci wayin wi ñuy wax asariya ne li dess ci sak dundu walbatiko ci ak top yalla te bula shaytana